سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين آمين برحمة الله.

الفاتحة الفاتحة إلى أموات المسلمين كافة عامة اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة آمين. وتجاوز عن سيئاتهم واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين وببركة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: آمين.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويدافع عنا نقمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ

وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وعيادك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة. اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة. اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قيدا ولا سبيلا. وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما. وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من قرأتها هنا بسببهم وتلي القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم. اللهم اغفر لأموات المسلمين كافة عامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم في الجنة. وتجاوز عن سيئاتهم واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج برد. نكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. وأدخلهم الجنة وقهم عذاب القبر وقهم عذاب النار. واحفظنا يا الله من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضاجعهم مقاربهم من أموات المسلمين كافة عام من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفصيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا. ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا

صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليك ونسألك توبة ومغفرة إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا ربنا

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الفاتحة. جماعة المسلمين, make dua for the daughter of Zubayr, Yohannes. Allah grant a long life in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Amatullah Yohannes with iman, taqwa, khair, baraka, and afiyah. Amina ya rabbal alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

رب العالمين رب السماوات والأرضين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لأبي ولجميع موتى المسلمين واشفي شافي جميع مرضى المسلمين وارحمهم كما ربونا صغارا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها وتول أمرنا واحفظ أولادنا واستر عيوبنا وطاهر قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا كريم اللهم طول عمرها في طاعتك يا رب العالمين وفقها وإيانا لما تحبه وترضى اللهم ارزقها وإيانا جميعا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم خذ أعداءك أخذ عزيز مقتدر اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم رب الناس أذب البأس إشف وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله مولانا العظيم جماعة المسلمين honorable listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته All praises are due to Allah رب العزة والجلال Allah subhanahu wa ta'ala our creator, sustainer, nourisher, provider and protector Allah subhanahu wa ta'ala who has created everything in this world, Allah who has granted us short and temporary lives, and Allah who has made true life, the life of the Akhirah and the life of the year after. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ The stark and stark reality of our lives, Allah Jalla wa Ala mentions, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ Every soul shall taste death. In certain passages and ayat of the Qur'an, Allah explains in detail the life of mankind, And in other ayat of the Quran, Allah mentions it very shortly and abruptly. So Allah Jalla wa Ala says, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ Allah created you and Allah is going to cause you to die. Short and abrupt. In two, three words. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ Allah created you, خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ Then Allah is going to cause you to die. That is the reality of our lives on the face of this earth. Allah created us, Allah gave us life, and we are heading towards our meeting with Allah, Rabbul Izzati wal Jalal, and none can escape death. إِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ You are a messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, you are going to mayyit, you are going to die, and they are also going to die. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Allah says, we have not created mankind before you to live forever. أَفَإِمْ مِتَّ If you are to die, فَهُمُ الْخَالِدُونَ

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا

بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعك

ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

0: the orphanages, and for those who have passed on Jannatul Firdaus and suffered in the hearts of the families that has lost their loved one, inshallah. And without further ado, I hand you over to the Jama'a Institute, that is the Masjid from the graveyard, followed by the Maskur.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام الفاتحة. بسم الله.